0: قال لنا بيبر العالم زي باس فيرا باتا بيجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.